0: Bon matin sur Radio Campus Grenoble.
1: شجار بين أحد يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني. وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس. في كلاهما الأحد واليوم الآخر تلو الآخر آخر ما

الواجهة أيضا بعد الجلد مباشرة. يدخل الجلد ويبقى غرامه كي يرى سيرورة ما عبثية زرقاء تخطيطات زرقاء فيها سلم أزرق.

هذه الأشياء علي. بسرعة علي علي علي الأشياء. أجلس على الكرسي أمام المائدة وعلي الأشياء علي علي.